Thiago, Mabe Rabo Morto. وحش بمعنى الكلمة. وحش عم يطلع بصدره العار على الدبابات، تحت الدبابات والقوازف. هذول الأشخاص أنا بتمنى أن يموت تحت أجريهم، تحت سراميهم. هذول العالم الشعب السوري.

على الشيء اللي احنا بنحكيه. الاقوى فيها مسلطين الرشاشات 500 على الشوارع، عم يتحدوا بعض مين بيصيب هذا ومين بيصيب هذا، خصم الدوله عم تنحرق، لعيبه نضل هيك احنا.

0: بلال بحكي من غزة من فلسطين، حابب أحكي مع أحد المسؤولين في الأمم المتحدة بشأن وضعنا الخطير موجود حاليا في غزة. ألو؟
1: Désolé, le téléphone demandé est éteint pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. الهاتف المطلوب مغلق حاليا. الرجاء الاتصال لاحقا.

0: مرحبا، اسمي قصي عواد، أنا مهندس معماري وفنان متعدد التخصصات. أنا من سوريا وأعيش في برلين. أريد اليوم أن أشارككم قصة مثيرة تتعلق ببيت جدي الأكبر. هذا البيت القديم الواقع في مدينة شهبة بمحافظة السويداء في سوريا كان ملكا لجدي الأكبر وكان يعيش فيه. خلال فترة الانتداب الفرنسي على سوريا التي امتدت من عام 1920 إلى 1946 تم اتخاذ هذا البيت من قبل القوات الفرنسية، وخلال وجودهم هناك اكتشفوا لوحات فسيفسائية قديمة جدا مدفونة في أرض البيت.
1: Hello, my name is Qusay Awad. I am an architect and multidisciplinary artist. Today, I would like to share with you a fascinating story connected to my great-grandfather's house. This old house, located in the city of Shaba, in the governorate of Sweden, once belonged to my great-grandfather, who lived there, during the French mandate in Syria, which lasted from 1920 to 1946, the house was requisitioned by the French forces. During the occupation, they discovered ancient and very, very valuable mosaics buried beneath the floor of the house.
0: لا تزال كلمات جدتي عالقة في ذاكرتي حين أخبرتني بأنها شاهدت بعينيها كيف تم استخراج هذه اللوحات من البيت. لم أنسى هذه القصة يوما، وكنت أرويها لأصدقائي على مر السنين. قالت جدتي بعد انتهاء فترة الانتداب الفرنسي واستقلال سوريا في عام 1946 بقيادة المناضل سلطان باشا الأطرش وثورة السوريين الكبرى، تحولت ملكية الدار إلى البلدية والسلطات السورية.
1: The words of my grandmother remain vivid in my memory. She told me that she had seen with her own eyes how these mosaics were removed from the house. I have never forgotten this story, and I have often shared it with my friends over the years. After the end of the French mandate and Syria's independence in 1946, under the leadership of the revolutionary figure Sultan Pasha al-Atrash, and thanks to the Great Syria Revolt, the ownership of the house was transferred to the municipality and the Syrian authorities.
0: حاول جدي استعادة البيت من السلطات لكنه لم ينجح في ذلك، وفي وقت لاحق خلال فترة حكم عائلة الأسد بدءا من حافظ الأسد تم تحويل البيت إلى نقطة عسكرية. كنا نسكن بالقرب من الدار، وكنت أراها يوميا في طفولتي وهي محاطة بقطاع من السلاح والجنود. استمر هذا الوضع حتى فترة حكم بشار الأسد، وبقيت قصة الدار تتناقلها أفراد عائلتي مؤكدين أنها تعود ملكيتها إلينا.
1: My grandfather tried to reclaim the house from the authorities, but without success. Later, under the Assad regime, beginning with Hafez al-Assad, the house was turned into a military post. We lived nearby, and during my childhood, I would see it every day.

0: أكثر من العام الماضي وبعد سقوط نظام بشار الأسد، تواصلت مع عمي الأكبر الذي أخبرني بأن الدار تم تحريرها على يد الجيش الحر والفصائل المعارضة. تم تسليم الدار لعائلتنا، وقررت العائلة تخصيص المساحة للتجمعات السياسية والاجتماعية ولخدمة العمل المدني وبحث قضايا المجتمع. لكن كان لابد من إثبات ملكية العائلة للبيت، خصوصاً بعد فقدان جميع الوثائق التي تثبت ذلك. وهنا جاءتني فكرة البحث في الأرشيفات الفرنسية، مع أمل كبير في العثور على دليل يثبت ذلك، خاصة أن القوات الفرنسية قد اكتشفت تلك اللوحات المهمة عالمياً في هذا البيت. من بين تلك اللوحات لوحة تعرف باسم The Glory of Earth، وتعد من أهم اللوحات على مستوى العالم.
1: In December of last year, after the fall of Bashar al-Assad regime, I contacted my eldest uncle, who informed me that the house had been liberated by the Free Syrian Army and opposition factions. The house was returned to our family, and we decided to dedicate this space to political and social gathering, to serving civil society, and to engaging with community issues. However, it was crucial to prove that the house truly belonged to our family, especially since all official documents had been lost. That's when I came up with the idea of researching the French archives, hoping to find evidence confirming our ownership. This approach was also based on the fact that the French forces had discovered mosaics of the great significance in the house, most notably a piece known as The Glory of Earth, considered one of the most remarkable mosaics in the world.
0: بدأت البحث في الأرشيف الفرنسي، وتحديداً في أرشيف بيرزي التابع لوزارة البحث وعلم الأثار في فرنسا. وهناك كانت المفاجأة الكبرى، وجدت وثائق تتحدث عن هذا البيت القديم في مدينة شهو وتنسب ملكيته لاسم عائلتنا. قد تم توثيق البيت على يد عالم الأثار إرنست ويل.
1: I began my research in the French archives, particularly in the Percée archive under the Ministry of Higher Education and Research. There, I made a major discovery, documents mentioning this old house in Chaba and attributing its ownership to my family. The house had been documented by the archaeologist Ernest Will.
0: لا أزال مستمراً في التوثيق والبحث المعمق حول هذا الموضوع، مع التواصل الدائم مع أفراد عائلتي للحصول على المزيد من المعلومات والذكريات المرتبطة بالبيت. أتمنى النجاح باستعادة ملكية البيت لصالح العائلة ككل، وأدعم بشدة فكرة استخدام هذه المساحة لصالح المجتمع المحلي لتكون منبراً للحياة السياسية والثقافية ولتعزيز الدور الاجتماعي للمكان.
1: I continue to deepen my research and document this story, while staying in touch with my family members to gather more information and memories related to the house. I hope to succeed in reclaiming its ownership for the benefit of the entire family. I also strongly support the idea of using this space to serve the local community, turning it into a place dedicated to political, cultural, and social life.